0: سوسن ما كملتيليش داك النهار الشهادة ديال الإيمان ديالك.
1: أيه فين خليناها؟
0: وصلنا فاش عائلتك عرفوا باللي وليتي مسيحية.
1: أيه إيوا لاله أنت سمعي، منين عرفوا راجلي جرى عليا من الدار وقال لي نتلاقاو في المحكمة. المشكلة أنه بنتي بقات معاه، مشيت لعند والدي للدار وعاودت لهم كل شيء بالتفصيل. بابا تعصب وقال لي تستاهلي، وبقى كيغوت وقال لي حاجة أخرى، ما تعاوديش تحطي رجلك في هاد الدار إلا ما رجعتيش على داك المسيح اللي انتي تابعاه. هذه كانت أصعب مرحلة في حياتي، حيت أنا كبرت في واحد العائلة غنية وراكي عارفة تزوجت براجل لاباس عليه، وفي ديك الوقيتة ما كنتش خدامة حيت كنت كنقول ما محتاجة الزعمة للخدمة. لكن في ليلة ونهار كل شيء تقلب، بقيت راسي في الشارع وما عندي لا خدمة لا فلوس لا حاجة، وما كنتش عارفة فين غنمشي، وما كنتش ديك ساعة كنعرف حتى شي واحد مسيحي باش نطلب منه المساعدة.
0: واو كملي شنو وقع من بعد.
1: إوا ديك ساعات فكرت باللي شي فلوس حطاهم في الكونت ديالي ومشيت بت في لوطيل، ولا غد ليه بديت كنقلب على شي دار اللي ندير فيها البيرو. كيما راكي عارفة يعني خديت ديبلوم ديال الهندسة ونقدر زعما نفتح ونبدا من جديد. لقيت لابارتومون وبديت كندير الإشهار في الانترنت، ومع الكليان ديالنا معروفة في البلاد حيت من الطبقة الغنية. في السيمانة الأولى ديال الخدمة جاوني الكليان وكان كل شيء مزيان نشكر الله، وربي كان معايا واخا بديت من الزيرو. ومن بعد شي عامين تقريبا درت داري وطوموبيل باش نتحرك، وليت عايشة بخير نشكر الله اللي ما تخلاش عليا.
0: إيه ما قلتي لي شنو درتي مع راجلك من بعد؟
1: إيوا هو طلب طلاق وطلقنا، لكن بنتي دابا نحمد الله هي معايا وهذا هو اللي مهم.
0: والديك ما عاودتيش رجعتي شفتيهم؟
1: ماما امنت من مر ما امنت انا، ولكن المشكله ان بابا طلقها وتزوج بمراه واحده اخرى، ولكن هي دابا كتعيش معايا والشهاده ديالها حتى تكوني جالسه معها شي نهار وهي غتعاودها لك.
0: واو شحال الهنا زوين.
1: ياه المهم دازت بزاف ديال الايام، بابا مرض بزاف وما لقاش اللي يرد ليه البال ويكون معاه، لقاني غير انا في جنبه. وكنشكر الله على ديك الفرصه اللي كنت فيها مع بابا وما سمحتش فيه، حيت اثرت فيا بزاف وفيه تهوايا وغيرت ليه النظره ديالو عليا وحتى على المسيح. ويسوع قال انتم الملح ديال الارض، انتم النور ديال العالم، وهاد الايه كانت كتشجعني بزاف باش نغفر لبابا وننسى كاع داكشي اللي داز بيناتنا ونبدا معاه صفحه جديده. واخا ما كان سهل عليا، دزت من صراع كبير وتخلاو عليا، ما كانش هاد الشيء هامني ديك الساعات، كان هامني غير نكون في علاقه زوينه مع بابا ونفرح بالفرصه اللي الله عطاني.
0: امين ربي كبير. ومن بعد كي ولات العلاقه بيناتكم؟
1: علاقتنا ولات مزيانه واحسن من اللي كانت قبل، وغفرت ليه وكنت قدرت، ماشي غير غفرت ليه، انا براسي كنت محتاجه لذاك الغفران. كون ما غفرتش ليه حياتي كانت غادي نبقى ديما معذبه وديما كنتفكر داكشي اللي طرا بيناتنا. ومؤخرا ولا باغي هو يعرف على المسيح وكيقول لي هذا اللي غيرك حتى انا بغيت نتعرف عليه.
0: واو وهذه اخبار زوينه، خاصنا نصلي من أجله باش ربي يفتح عيني على الحق.
1: أمين صراختي، شكرا بزاف، وأنا بصح محتاجة أنك تكملي تصلي معايا البابا.
0: إيه وشكرا بزاف أسوسن شاركتي معايا هاد الاختبار، وأكيد هاد الشي غيشجعني ماشي غير أنا وغيشجع حتى ناس وحدين أخرين.
1: شكرا سارة، أنا فرحانة نشارك معاك اختبار ديالي ونشاركه مع كل اللي كيسمعنا.
2: تقدري تصلي بينا او تصيفطي ميساج في الواتساب على الرقم ديالنا اللي هو 06-01-96-57-06-01-96-57. كانت معاكي نجوى في برنامج عيش نهار تسمع اخبار.

0: معك سامية في برنامج بنت بلادي زينة على راديو معجزة.
1: كنرحب بكل العيالات اللي كيسمعونا دابا على راديو معجزة. في الحلقة اليوم من برنامج بنت بلادي زينة غنهضروا على البشرة الجافة. أول سؤال غنجاوبوا عليه هو شنو هي البشرة الجافة؟ البشرة الجافة هي اللي كتكون ناشفة حيث ما فيهاش الدهون الكافية، وملي الدهون ما كتكونش في البشرة بزاف بحال الى الحاجز اللي كيحمي البشرة ما كاينش، وهذا الشيء كيخلي الماء اللي في الجلد ينقص وكتزيد تنشف البشرة. الناس اللي عندهم هذا النوع ديال البشرة ما كيجيهمش حب الشباب، ولكن كتكون عندهم مشاكل في الجلد مختلفة على الناس الاخرين. على ديك الشيء كيخصهم يردوا البال بزاف ويتهلاو في البشرة ديالهم. ولكن قبل ما نعرفوا الطرق اللي تعاوننا نتهلاو في البشرة الجافة، خاصنا نعرفوا الاسباب اللي كتخليها تنشف. اول سبب هو الشمس، حيث ملي كيجلس الواحد في الشمس لمدة طويلة هاد الشيء كينشف البشرة، ولا ممكن الاستعمال ديال الصابون بزاف، خصوصا الا كان هاد الصابون فيه مواد اللي كتنشف البشرة ولا مواد اللي كتحيد منها الدهون الطبيعية. وحتى الغسيل بزاف بالماء السخون كينشف، حيث الماء السخون كيحيد الدهون الطبيعية اللي كتكون في البشرة. من غير هاد الشيء كاين امراض اللي كتخلي البشره تنشف، بحال ملي كيكون مشكل في الغده الدرقيه ولا في الغدد الدهنيه. وحتى الناس اللي مرض بالسكر ولا كيشربوا شي نوع ديال الدوايات، هذا الشيء كله كيخلي البشره ديالهم تكون ناشفه. وملي كتكون البشره جافه، واخا ما يكونش الواحد كبير في العمر، كيبدا يبان فيها التكماش بالزربه، خصوصا في البلايص اللي كيتحرك فيها الوجه ملي كنكونوا كنعبروا، مثلا بحال حدا الفم في الجبهه. هاد البلايص كلها كتبدا تكمش بالزربه وكتكون حمراء وفيها واحد القشره يقدر كتكون رقيقه ويقدر تبدا تجيك الحكه شويه. باش تحافظي على البشره ديالك وتقللي من هاد المشكل كاين بزاف ديال الطرق. مثلا ما تدوشيش بالماء سخون بزاف، ولكن استعملي الماء دافي، وإلا قدرتي غسلي وجهك بالماء بارد غيكون مزيان. وملي تكوني كتشري الصابون اللي غتغسلي به، تأكدي أنه صابون كيرطب وأن المواد اللي فيه ما كتنشفش الوجه. وما تنسايش قبل ما تخرجي ديما ديري لاكرون لوجهك. وحتى الماكلة أكيد عندها دور مهم بزاف هاد الشي، حيث الماكلة ملي كتكون صحية وفيها الفيتامينات هاد الشي كيعاون البشرة ديالنا. وما ننساوش نهضروا على الرياضة، حيث كتنشط الدورة الدموية، وهكا المواد المفيدة اللي كتكون في الماكلة كتوصل للخلايا كلها. وحتى الماء عنده دور مهم في هذا الشيء، حيت كيرطب الذات ديالنا من الداخل. ومن المعروف ان الكميه اللي مزيان يشربها الواحد في النهار هي 8 د الكيسان، تقريبا 2 لتر. ومن الحوايج اللي كتاثر على البشره الجافه البرد، حيت البرد كيزيد النشوفيه. على ديك الشيء مزيان ديما نكونوا كنديروا كريم اللي كيرطب، وكاين حتى زيوت اللي مفيدة بحال زيت الزيتون، زيت أرغان، زيت الكوكو. هاد الزيوت كلها مزيانة حيت فيها مواد مضادة للأكسدة وفيتامينات بحال الفيتامين أ والفيتامين أ. ولكن قبل ما تستعملي أي زيت تأكدي أنها غتوافق البشرة ديالك. إلا كانت البشرة ديالك بحال هكا وبغيتي تهلاي في وجهك، كاين بزاف ديال الماسكات اللي تقدري ديريهم وهما غينقصوا من النشوفية. مثلا الماسك ديال لافوكا، خدي واحد لافوكا طحنيها، زيدي عليها 2 معالق ديال العسل، وديري هاد الماسك لوجهك، خليه 20 دقيقة، ومن بعد غسلي وجهك ونشفيه مزيان. هاد الماسك زوين بزاف، حيت لافوكا والعسل بجوج بيهم معروفين بزاف بالفوائد ديالهم اللي كترطب البشرة. ومن غير لافوكا والعسل كاين حوايج اخرى اللي نقدروا نديروها بحال البنان، الفريز، الحليب، ياغورت طبيعي. هادو كلهم حوايج اللي مزيانه للبشره ديالنا واللي كتخليها ترطب. وكاين واحد الماسك اخر اللي كيعجبني بزاف واللي ريحته زوينه، فيه الكاكاو والقهوه. خلطي 2 معالق صغار ديال القهوه مع 2 معالق صغار ديال الكاكاو، وزيدي عليهم شويه ديال الحليب والعسل. ديري هاد الماسك لوجهك وخليه نص ساعه، ومن بعد بحال ديما غسلي وجهك ونشفيه في الاخر. مستمعاتنا، نتمنى تكونوا استفدتوا وعجباتكم النصائح ديال اليوم. نتلاقاو غدا في حلقه جديده وموضوع جديد في برنامج بنت بلادي زينه.
0: كانت معك ساميه في برنامج بنت بلادي زينه على راديو معجزه. الا بغيتي تتواصلي معنا اتصلي على الرقم 06 01 96 59 57، 06 01 96 59 57.

0: سلام شباب، واو على برد برا. اش كتعاودوا بخير؟ وفين حقي اتاي والحلويك؟ ما كليتو كلشي.
1: ايوا غير تحب هذا صاحبي بشويه عليك، راه باقي ما كليناش.
2: سعيد، انت ما عارفش بلي يوسف يسمح في كلشي الا الماكله،
0: وراه خصني الطاقه باش نخدم. ايوا كي دايرين بعدا؟ لاباس عليكم؟
1: غير من اللي باقي مفكرنا ما فكاش غير كرشك، راه لاباس
2: بخير يوسف. احنا غاديين، غير هو الوقت كيجري، شحال من حاجه كنفكر باش نديرها وما كنلحقهاش.
0: وي غير كيجري وسكتتي. كبي كبي معك اختي ساره، واحد كاس ديالات تاي، الله يحفظك.
2: هاك يوسف، هو واحد الكاس معتبر.
0: شكرا، الله يحفظك. ايوا كاين شي خبار ولا القضيه ناعسه؟
1: انا بعدا دوزت واحد الوقت واعر بزاف، حيت مشينا للجبال، زرنا شي ناس، جلسنا معهم شويه، دينا معنا شي حوايج عطينا ليهم، وشي العاب للدراري الصغار، عرفتي كانوا فرحانين بزاف. واخا داكشي اللي دينا كان بسيط، ماشي شي حاجه فهمتي، ولكن هو كان تيبان ليهم شي حاجه واعره، وكتكتبان القناعه في عينيهم، ورحبوا بينا مساكن واخا ما عندهمش، عرفتي داك الوقت داز واعر. عرفتكم مشيتوا معايا، كنتوا تبكيو ملي تشوفهم كيفاش عايشين في الفقر والثلج والبرد، حتى حاجه ما قريبه ليهم، واخا هكاك شاكرين الله على الحال اللي هما فيه. واو، ناس عايشين المسيح بلا ما يعرفوه.
2: سعداتك، كون غير عيطت لي نكون معاكم، كيعجبني بزاف ندير هادشي ونخدم الناس.
0: عرفتوا حنا راه مقصرين بزاف من هاد الناحيه، واللي هي الرحمه، وحنا كمسيحيين نخرجوا نعاونوا الناس، والله كيقول سعدات اللي كيرحموا حيت يترحموا، لكن ما كنديروش بيها الوقت كامل، وحنا مقابلين غير بعضياتنا، وكننساو الناس اللي دايرين بينا والمحتاجين لينا باش نخدموهم ونهتموا بيهم، سواء ماديا ولا روحيا. الى تجمعنا وتعاوننا وطلبنا ربي يستخدمنا لاجل الاعمال واللي هي الرحمه، غنكونوا البركه للناس، وشحال غنتباركوا احنا بيهم. والصراحة خصنا نتحركوا، ما بقاوش غاديين غير بعضياتنا وصافي.
1: صح، عندك الحق. وشي نقول لك، منين كدير الخير في الناس اللي محتاجين كيجيك واحد الاحساس صعيب نوصفه لك. انا بعدا كنولي نحس باللي انا محتاج نكون معهم اكثر من اللي هما محتاجين ليا.
2: الشباب، عندي واحد الفكره زوينه. شوفوا، كنيستنا فيها بزاف ديال الناس اللي قادرين يعاونوا بزاف ديال الحوايج، خليونا نشاركوا معاهم على هذا الموضوع نهار الحد من مور العباده، وإلا كانوا موافقين نبداو نديروا كل شهر نحطوا شي موضوع ولا شي بلاصه اللي نعاونوا فيها الناس، وهكا ما يجي فيني دور العام تنكونوا عاوننا بزاف ديال الناس.
1: اها، فكره زوينه هذه، كما كنقولوا في الاتحاد قوه.
0: عطا الله ما يدار. كاينين الناس سبيطارات مراد ومحتاجين نزوروهم، كاينين اطفال اللي والديهم تخلوا عليهم ومحتاجين للعطف والحنان، كاين الناس فقراء اللي محتاجين ما ياكلوا وما يلبسوا في هذا البرد.
1: وياه، حنا ساكنين في مدينه ما فيها لا ثلج لا والو، كتلقى بزاف ديال الناس عندهم بزاف ديال الحاجات باش كيسخنوا، هالشوفاج، هالمانطه، هالحوايج، كلشي قريب لينا، وكننساو بلي الناس الاخرين السقف ديالهم مغطي غير بالميكا والقزدير باش ما يدخلش ليهم الثلج. بصح المنظر كيبكي، ونتحداكم واش تقدوا عليه.
2: المهم الدراري، عافاكم، صليو بزاف بزاف من اجل هذا الموضوع اللي غنشاركوا في الكنيسه نهار الحد، وإلا حسيتوا قاعد صومو غيكون مزيان باش ربي يوجهنا ويورينا شنو نديرو.
0: وياه اختي ساره، ضروري انا خصني نمشي دابا، نتشوفوا من بعد.
1: اها صافي، يلا تهلا في راسك.
0: باش بالماكله.
1: لا تهلا فيها بافكار شنو غديرو.
2: يلا الشباب، السلام عليكم. تقدري تصلي بينا او تصيفطي ميساج في الواتساب على الرقم ديالنا اللي هو 06-01-99-59-57 06-01-99-59-57. كانت معاكي نجوى في برنامج عيش نهار تسمع الخبار.

0: مرحبا بك معنا، معكي نجوى في حلقة جديدة من برنامج عيش نهار تسمع أخبار. سارة يلا نوضي لبسي حوايجك.
1: علاش في الغادين؟
0: غنمشيو للكنيسة.
1: ولكن اليوم راه يلا الخميس.
0: ما عرفت هادشي اللي قالت لي يا ماما، سيري سوليها.
1: ماما ماما وماما
0: هانا في الكوزينة.
1: ومن الصباح وانا كنعيط وما سمعتينيش.
0: يسمحي لي يا بنتي، راني كنت كنسمع التراني، داكشي علاش
1: بغيت غير نسولك. قالت لي ليلى بلي غنمشيو للكنيسة وما فهمت والو.
0: يا بنتي راه عندنا جمعة ديال الصلاة، يلا لبسي حوايجك دغيا باش نمشيو، غير يوصل باباك من الخدمة نمشيو.
1: واش ماما غنبقاو غير غاديين جايين من الكنيسة وبقى لينا غير شوية نسكنوا فيها؟ هادشي مع الصلاة، هادي راسة الكلمة، ها نهار العبادة، وزيدي الخرجات اللي كنديرو مع المؤمنين، وبزاف هادشي، صافي كنمشيو نهار الحد بركة.
0: أبنتي، الحد راه ما هو إلا نهار بحالو بحال كاع الأيام، والعبادة خاصة تكون في حياتنا يوميا، وما فيها باس إلا تلاقينا من غير نهار الحد، باش نتشاركوا الكلمة ونصليو مع بعضياتنا. وأنا بنتي راني كنكون فرحانة حيت كنزيد نكبر في الإيمان، وكنتقوى مع بعضياتنا، والشركة بيناتنا، وكنمجدو ربي بالعبادة، والمحبة اللي كتجمعنا.
1: آه ماما العبد الله، ولكن ماشي يوميا عاوتاني، إلا ما مشيناش للكنيسة كديروا لينا الصلاة في الدار، وبزاف، حتى أنا بغيت نخرج مع صحاباتي، بغيت نتفرج، بغيت نسافر، ماشي نبقى مقابلة غير العبادة في حياتي.
0: واش وجدتوا راسكم حيت راه بابا جا؟ واخا بنتي، قولي لباباك غير يطلع يرتاح شوية، حيت أنا كنهضر مع سارة.
2: واخا ماما.
0: سارة بنتي، خليني نسولك واحد السؤال، شحال من مرة كتاكلي في السيمانة؟
1: ديما.
0: إيوا لكننا كناكلو كنشربو كل نهار باش نغديو الجسد ديالنا، واش ما كتظنيش باللي العبادة في حياتنا خاصها تكون يوميا باش نغديو الروح ديالنا؟
1: أها.
0: شوف أبنتي، حنا كنمشيو للكنيسة غير يومين في السيمانة، والعبادة اللي كنديرو يوميا في الدار كنقدو نقادو ليها برنامج اللي يكون صالح لكل شي، باش هكا تولي تلقاي الوقت فين ديري داكشي اللي بغيتي، والاختيار أبنتي كيبقى ليك. أنا كنبغيك، هداكشي علاش كنبقى دايرة بالي معاك، وباش تكوني ديما في طريق الله، لكن ما غنقدرش نبزز عليك اي حاجه باش تمشي للكنيسه او لا تجلسي. وسمحي لي يا بنتي، الا خليتك تحسي شي مره باللي انا ديما تابعاك ولا حاضياك او لا كنحاول نوجهك ولا كنبزز عليك شي حاجه، بالعكس انا كنوريك الحق، ولكن الاختيار بنيتي كيبقى ديما بين يديك.
1: لا لا ما تقوليش هكا، انا مسامحك وشكرا على الصراحه ديالك.
0: ودابا حنا غنمشيو للكنيسه، الا بغيتي تمشي معنا يلا، وإلا ما بغيتيش ماشي مشكلة بنتي، تقدري تبقاي في الدار على ما رجعنا.
1: لا لا ماما غنمشي معاكم، تسنوني غير واحد شوية نوجد راسي.
0: يلا واخا بنتي، أنا فرحانة دابا بزاف.
3: شنو اللي عطلكم؟
0: غير أنه سارة كانت عندنا شي هضرة مهمة بزاف، وكان خاصنا نكملوها قبل ما نخرجوا.
3: آه مزيان بزاف، ماشي مشكلة تعطلنا شوية.
4: تقدري تتصلي بينا أو تصيفطي ميساج في الواتساب على الرقم ديالنا اللي هو 06-01-99-59-57 06-01-99-59-57. كانت معاكي نجوى في برنامج عيش نهار تسمع أخبار.

انا فتيحه، سميتي فتيحه. ايوا كان نشكر الرب على هذا النهار وعلى الفرصه اللي عطانا باش نتلاقاو مره اخرى في هذا الشهاده، وكان نطلب من الرب باش تلمسكم وباش تباركوا بها، وكان زيدوا، وكان شكر الرب على اللي كتسمعوا هذا الشهاده، والرب يبارككم. كنشكر رب المجد يسوع المسيح اللي استخدمني باش نكتب هذه القصة الحقيقية اللي أنا شاهدة عليها، وباش يتذكر الإيمان والمجهود اللي داروا ولاد الله من قبل في ذاك البلاصة باش يخدموا ويبشروا النفوس بالحق والخلاص اللي في يسوع المسيح. والرب ما عمره كينسى المجهود والصلاة والإيمان ديال ولاده، كما مكتوب في عبرانيين 10:6، وديما من بعد كل خدمة والمجهود كتكون الغلة، والعمل بالإيمان ما عمره ما كيضيع. وكنشجعكم يا خوتي باش كل شيء اللي كتديروه ديروه بقلب نقي ومتواضع وبلا مقابل. كلام الرب كيقول خديتو مجانا أعطيه مجانا، وإلهنا عنده تعويض لنا سما وبركة لنا في الأرض. مجدا للرب. وبغيت نبدأ بالشكر للرب يسوع المسيح اللي عاوني باش نكتب هذا الكتاب اللي هو الشهادة ديالي لكم، وكنشكر إلهي على قيادة روح القدس اللي رشدني وعاوني باش تكون عندي القوة والشجاعة باش نكتب. وديما حنا كنتعلمو ومازال كنزيدو نتعلمو من الشهادات اللي كنسمعو واللي كنقراو، والشهادات هما غلاس ديال الروح القدس. وعلى داك الشيء انا كنتشجع ملي كنسمع الشهادات ديال ولاد الرب، وانا فرحت وتمتعت بزاف باش نكتب هذا الكتاب. وفي كل مره كنقبض القلم في يدي وكنبغي نكتب كنصلي وكنطلب المساعده ديال الروح القدس. وقبل ما نبداو اي خدمه ديما خصنا نطلبوا ارشاد الروح القدس. وكنشكر الرب عاود على الخوت اللي شجعوني وصلاو من اجلي باش نكتب، اللي هما الراعي ديالي ماريو ومراتو راكيل وبناتي وماري وماركوس ومراتو سارة وخوت وحدين اخرين. الرب يبارك فيهم كاملين. وكنشكر الرب يسوع على الغلة اللي شفت حياتي، اللي هما سعود ديال النفوس من عائلتي ومن صحاباتي اللي آمنوا وقبلوا الخلاص، هم الآن مؤمنين بالرب يسوع المسيح. ولكن شي 4 آخرين كانوا آمنوا بالرب ومن بعد رجعوا على الطريق وبعدوا على المسيح، ولكن هما في يد الرب، هو قادر يقلب عليهم ويردهم ليه بحال الخروف اللي تلف. والراعي الصالح خلى كل خيرة في الأخرى ومشى يقلب على الخروف الصغير حتى لقاه وهزو وردو مع الخيرة في الأخرين. يعجبني هذا المثال اللي في الإنجيل اللي هو كلام الرب اللي كانت قواه به، وكل مثول اللي فيه كنتعلمه منها وكتنفعنا في حياتنا. والمسيح تكلم معنا بزاف ديال المثول باش حنا نفهمه بسهولة. كنشكرك يا رب على طريقتك اللي متواضعة اللي كنتي كتتكلم معنا بها باش نقدروا نفهموا كلامك. وكنشكرك يا إلهي اللي عاونتيني وكان باركك وكان بارك في كل واحد اللي قرأ أو سمع هذه الشهادة باسم الرب يسوع المسيح. وكل هذا الشيء لمجد الرب يسوع المسيح. آمين.

كنت من الباحثين الحائرين أو السائلين المتسائلين، فتعال إلى جلجثة لتعرف أن خطاياك قد غفرت بموت المسيح هناك، فتنال هدوءا لعقلك وسلاما لقلبك.

أنا اسمي غيس، أنا سوري، قيم حاليا في أوروبا ومؤمن بالمسيح من قرابة 7 سنوات. السؤال اللي دائما

0: تقترح أنه لماذا المسيح أو ليش اخترت المسيح لحتى أكون عم أتبعه بحياتي بكل المبادئ كل القواعد اللي هو قالها؟ أنه المسيح ببساطة قدم لي خط سير حياة، قدم لي مبادئ وقوانين تحترمني، تحترم إنسانيتي وتحترم الناس الثانيين. هذا على الصعيد البشري، لأنه هو ساعدني بأن تكون علاقاتي مع الناس مبنية بشكل صحيح التعليم اللي هو قاله. وعلى الصعيد الروحي، المسيح هو اللي قدم لي كل شيء روحي، كل دعم روحي، الغذاء الروحي الحقيقي لقيته بالمسيح وبالكتاب المقدس وبالإنجيل. فوقت بنكون عم نقرأ فيه للإنجيل مثلا عن المسيح، نشعر أنه هو كتاب حي، كتاب حقيقي بيحكي عن كل الأوجاع اللي احنا بنمر فيها، عن التجربة الإنسانية حقيقة ما حدا قدر وصفها قد ما وصف المسيح. لأنه ببساطة هو الله اللي بيعرف الشيء اللي هو صنعه كتير منيح، هو اللي بيعرف كيف يصلح الإنسان بعد ما سقط من جنة عدن. في كتير تغييرات اجت على حياتي من بعد ما أنا تبعت المسيح وردت أني يكون تابع لإله. هاي التغييرات يعني فيني بلش بأكبر وأهم شيء حسيت فيه مباشرة، هو فيني سميه السلام الداخلي. السلام الداخلي اللي هو أنا بعرف حالي أنا مين بالمسيح، بعرف حالي شو هو الخط اللي أنا مشيان عليه، هو خط واضح، الخط اللي رسم لي المسيح، هو أنه أنا الوقت كله بين إيدين أمينة، لأن المسيح قال بأنه هو يرعاني، الله يرعاني والله ناقشني على كف إيدي وحاميني بكل خطوة. نحن كسوريين مرينا بألام كتير كبيرة جراء الهجرة والحرب والنزوح. في سوريين كتير يعني عدوا بخمس أو ست بلدان بظروف خطرة لحتى وصلوا لمكان ممكن يبلشوا في حياة جديدة بعد وقت طويل من الحرب. فالمسيح هو اللي كان عاطينا الأمان، هو اللي كان حامينا بفترة طويلة كتير، حاميني أنا شخصيا بفترة طويلة كتير، ولي خبرات كتيرة مع هالموضوع هذا. الشيء اللي بحب أقوله لكل حدا يكون عم يسمعني إنه الحياة كتير قصيرة، وقت كتير ما في لحتى نحن نكون عم نصلح علاقتنا مع الله مع الآخرين، لأنه هي علاقة صايرة أفقية مع الآخرين، علاقة رأسية مع الله. فما بعتقد في حدا تاني غير المسيح قادر أنه هو يصلح علاقتنا مع الله، قادر أنه هو يخلينا التواصل مباشر معه من بعد في علاقة انكسرت بيناتنا. هو الوحيد اللي قادر يصلح لنا علاقتنا مع أخونا الإنسان على هاي الأرض، لأنه هو خلقنا كلياتنا كوحدة واحدة، خلانا يكون كلياتنا كخليقة لأله نحن مشتركين بالهوية الإنسانية. والمسيح أكد بكثير من المواضيع بأنه هويتك كإنسان محفوظة عند الله قبل ما تكون هوية دينية. فأنا بصلي لكل حدا هو عم يسمعني هلا بأنه فعلا تتخذ قرار حسبه صح بأنه ترجع تبني علاقة انكسرت مع خالقك مع مصدر الحياة حتى تستمتع بالحياة هلا وبالحياة الأبدية في الوقت اللاحق.
1: Aquí, Radio Vida en 95.1. Acabas de escuchar un programa en árabe. Retomamos ahora nuestros programas en español.
2: Bienvenidos a Radio Vida.
3: Llama 619-254525. Al Facebook Radio Vida Cádiz. Instagram a Radio Vida Espacio Oficial. YouTube Radio Vida Línea TV. WhatsApp 619-254525.

0: مرحبا بكم ونخليكم على ليلى في برنامج أنا حيرة على راديو معجزة.
1: كنرحب بكم سيداتي في حلقة جديدة من برنامجكم أنا حيرة على راديو معجزة. الحلقة ديال اليوم غنهضروا فيها على الانتقام. معنا في هذه الحلقة سامية، مرحبا بك.
2: شكرا لك.
1: كي قلت غنهضروا على الانتقام، يعني في الاول بغينا نعرفوا سامية شنو هو الانتقام، واش احساس يعني شنو هو، شرحي لينا عليه.
2: اكيد هاد الكلمه كاملين كنعرفوها، كلنا عارفين الانتقام. الانتقام هو بحال شي حاجه اللي الواحد كيحسها ملي كيتضر من شي واحد. مثلا شي واحد دار لي شي حاجه خايبه، فانا كنحس بديك الاحساس ديال انني بغيت ندير شي حاجه باش كما كنقولوا بالدارجه ديالنا نرد الصرف لديك الواحد، فغنبغي ننتقم منه حيت انا حسيت بشي حاجه. مثلا ممكن حسيت بانه غدرني ولا خاني ولا دار لي شي حاجه خايبه، فديك الاحساس اللي كان عندي من خلال شنو هو دار كيخليني نبغي ننتقم ونرجع له الحاجه اللي هو دار لي بحاجه بحالها. ولا ممكن بعض المرات كنبغي ننتقم منه بطريقه أسوأ من شنو هو دار معايا ونخليه يندم حتى على شنو هو دار ويبقى يطلب غير السلاك معايا.
1: واش الانتقام شي حاجه طبيعيه فينا او لا؟ يعني شي حاجه اللي غلطه ما خصهاش دار. واش تقدري تفهمي شي واحد تعذريه الا هو كيقول لك انا بغيت ننتقم من هاد الناس داروا فيا شي حاجه خايبه، او لا ما خصوش ينتقم، هذه شي حاجه غلطه؟
2: الانتقام ممكن نقول هو شي حاجه اللي يعني الناس كيحسوها ملي كدار لهم شي حاجه خايبه، ولكن في نفس الوقت هو شي حاجه اللي ما خصناش نديروها. مثلا الى اي واحد غلط في الحق ديالي ولا دار لي شي حاجه خايبه، ما خصنيش نمشي نكون كنقلب على انني ننتقم منه ولا نرد له شنو هو دار معايا بطريقه بحالها ولا اكثر منها. وبحال كما قال المسيح في الكتاب المقدس، ان الايه كتقول سمعت انه تقال عين بعين وسن بسن، ولكن انا كنقول لكم اللي ضربك على حنكك اليمين دور له حنكك اليسار. فمن هاد الآية واضح بزاف أنه ما خصناش ننتقمه، وباين أنه الانتقام شي حاجة خايبة، وممكن حنا غنحسو في الأول ديك بحل شي حاجة زوينة، مثلا أنا انتقمت أنا درت له هكا حيت هو دار لي، ولكن من بعد ما غنبقاوش حاسين مزيان، غيبقى الإنسان حاس بالذنب حيت دار شي حاجة خايبة في حق شي واحد آخر. فالانتقام هي ماشي شي حاجه طبيعيه، وهي ماشي شي حاجه عاديه اللي نكونوا كنديروها.
1: ساميه كنشوفوا ان في الكتاب المقدس الله هضر على المحبه بشكل واضح. شنو كيقول كتاب الله على العديان؟
2: كما قلت في السؤال اللي فات، كان هذا ممكن جزء ماشي على العديان ولكن على الناس اللي كيعاملوك خايب، من اللي قلنا ما غتعاملهمش خايب. ولكن على العديان كاينه شي حاجه اكثر، كتقول الايه احبوا اعداءكم وباركوا لعينكم، فهذه شي حاجه كبيره وممكن غتبان صعيبه الواحد يديرها وصعيبه نكونوا كنمشيو في هذا الاتجاه، ولكن هذه هي الكلمه ديال الله وهذا الشيء اللي كيقول الكتاب المقدس. الاعداء ديالنا اللي هما الناس اللي ممكن الناس اللي ما كيعاملوناش مزيان، الناس اللي ما باغينش يتعاملوا معنا حيت حنا مؤمنين، الناس اللي كيضرونا، يعني بزاف ديال الاشخاص كنقابلهم في الحياه ديالنا ممكن يكونوا هما الاعداء. فالكتاب كيقول انه خاصنا نبغيوهم وخاصنا نباركو الناس اللي كيلعنونا. بزاف د الاوقات الناس غيكونوا مثلا كيعايروا كيقولوا عليك هضره خايبه، هضره ماشي زوينه، ولكن واخا هكاك ما خاصناش نكونوا كننتقموا منهم ولا كنردوا لهم الحوايج اللي كيديروا معنا بحوايج بحالها، ولكن خاصنا نباركوهم، خاصنا نبغيوهم ونحبوهم حيت الكتاب كيقول هكا. والمسيح الا حنا شفنا المسيح دار هكا مع بزاف ديال الناس، ملي المسيح كان على الصليب وقال يا ربي يا ابتا اغفر لهم حيت هما ما عارفين شنو هما كيديروا. واش كاينه شي حاجه اعظم ولا شي حاجه اجمل من شنو المسيح دار على الصليب ملي قال بحال هكا؟ انا كنتخايل غير في بعض المرات ملي الناس كيديروا شي حاجه خايبه وكيفاش انا كنحس، وبحال كنفكر في المسيح منين جاب هاد الشيء كامل وكيفاش هو قدر ماشي غير بحال صافي يسكت ويخليهم داروا ديك الشيء، ولكن كيطلب من الله وكيصلي ليه انه يغفر للناس اللي داروا فيه الحوايج الخايبه. خاصنا نكونوا بحال هكا ويكون عندنا نفس الاتجاه ديال القلب ديال المسيح. وكما كنعرفوا المسيح قال انه هو دار حوايج وحنا نقدروا نديروا بحالها ولا اعظم منها، فهذه حاجه من الحوايج اللي المسيح دارها وخاصنا نكونوا كنتشبهوا به ونحاولوا. اكيد هو ماشي سهل، ولكن نحاولوا نكونوا كنبغيو الناس يعني ماشي الناس العاديين، ولكن نبغيو الناس الاعداء ديالنا والناس اللي كيضطهدونا ولا كيعايرونا وما كيعاملوناش مزيان.
1: اكيد حتى كيقول الكتاب الا بغيتوا غير هذوك اللي كيبغيوكم فانا افضل عندكم. سميه شفنا شنو هو الانتقام، شفنا ان الانتقام ماشي شي حاجه طبيعيه واللي هي شي حاجه غلطه ما خصهاش تكون، وشفنا شنو كيقول الكتاب على هذا الموضوع. هذا بغينا دابا نشوفوا الا شي واحد دار فيا الشر، الا دار فيا شي حاجه خايبه، اكيد صعيب، اكيد ما نقدرش نبغيه من الدقه الاولى. فشنو يعني شنو هو السلوك ديالي السليم، التعامل ديالي السليم تجاه اي واحد دار فيا الشر؟
2: كما شاركت في السؤال اللي فات، ملي اي واحد يدير معايا شي حاجه خايبه، يعني الحاجه الصحيحه انني ندير هي انني نصلي من لله ونطلب منه يغفر لديك الشخص. اكيد صعيب وماشي سهل علينا، وانا عارفه يعني انا مجربه من راسي ملي شي واحد كيدير معايا شي حاجه خايبه يعني كنتجرح منه لواحد الدرجه اللي غيبقى فيا الحل، وممكن في ديك الوقت ما غنقدرش نصلي لديك الشخص، ما غنقدرش نباركه. ولكن الحاجه اللي غتعاوننا بزاف نكونوا كنديروا شنو المسيح دار هي انا نكونوا نطلبوا من الله هو يعاوننا، حيت بالقدره ديالنا ما غنقدروش نديروا هذا الشيء، وبالقدره ديالنا ما نقدروش نغفروا للناس ولا نسمحوا ليهم. والله اكيد هو مليح حنا غنطلبوا منه يعاوننا ونطلبوا منه يساعدنا نغفروا للناس، يساعدنا نبغيوهم واخا هما يكونوا كيعاملونا خايب ولا كيضطهدونا، هو غيعاوننا. حتى من بعد ملي حنا غنديروا بحال هكا غنحسوا في القلب ديالنا احساس مختلف، غنحسوا اننا مرتاحين بالصلاه اللي حنا صلينا ومرتاحين، حيت الله غيعطينا راحه وسلام في الداخل ديالنا.
1: سمي نصيحتك لكل واحد كيفكر ينتقم.
2: اكيد ماشي شي حاجه زوينه اننا ننتقموا ابدا. يقدر في الاول الواحد غيحس واو دابا انا بحال رديت الواحد شنو هو دار لي، ولكن هي شي حاجه ماشي زوينه. وانا كننصح كل واحد ما تنتقمش من شي واحد دار لك شي حاجه خايبه. يقدر انت في ديك الوقت غتحس فرحان ومرتاح، ولكن من بعد غيبقى معك احساس بالذنب على شنو انت درتي، غتبقى تفكر ما كانش خاصني ندير بحال هكا. خصوصا احنا المؤمنين خاصنا نعطيو صوره زوينه للناس، فإلا انا شي واحد دار معايا شي حاجه خايبه ومشيت انتقمت منه، فينا هي هاد الصورة الزوينة؟ فينا هي هاد الصورة ديال الإيمان اللي أنا غنقدم للشخص الآخر؟ فأنا كنصح كل واحد ما تنتقمش، تصلي طلب من الله يعاونك وخلي الله هو غيتصرف في المواقف اللي بحال هكا، وما تاخدش حقك بيديك.
1: شكرا لك سامية على الحلقة. مستمعاتنا نتمنى تكونوا استفدتوا وسمعتوا مزيان على هذا الموضوع ديال الانتقام. نتلقاو في حلقة جديدة موضوع جديد في برنامج أنا حيرة.
0: ما تمشيش في طريق بوحدك.
3: المستمعات الكرام، معاكم عبد الله مقدم برنامج أجي تتغيري على راديو معجزة. مرحبا بك في حلقة جديدة من برنامج أجي تتغيري، وهضرنا في الحلقة اللي فاتت على القيود النفسية، ودابا غادي نهضروا على القيود الجسدية. القيود الجسدية هي اللي كتجي على الجسد ديالنا، كتجي بجوج طريقات مهمين، إما بالمرض، الشياطين كيهيد يخليو الجسد ديالنا يمرض وممكن بأمراض خطيرة، أولا تجي بواحد الحالة واحدة أخرى، الواحد تحس مرخي ما عندوش القوة في الجسد، عجزان ما قادرش يدير شي حاجة، أو تحس بالنعاس. فهادو جوج أنواع ديال القيود كيجيو على الجسد ديالنا. في واحد القصة في الكتاب المقدس كيقول واحد المرأة كان فيها واحد الروح ديال الضعف مدة ديال 18 عام، وكان الظهر ديالها ديما محني ومعمرها قدرات توقف نيشان. احتاجت عند المسيح ولمسها واستقامت في الحال، يعني رجعات وقفات مقادة نيشان وقفة قادرة توقف صحيحة وقادرة تمشي وتكون مزيان. هذه المرأة هذه كان لي مقيدها رابط الجسد ديالها واحد الروح سميته روح ديال الضعف، تيخلي الجسد ضعيف، الواحد حس ما عندوش القوة، حس ما قادرش يوقف مزيان، حس ما قادرش يتحرك مزيان، حس ما قادرش يدير شي مجهود كبير، حس ما قادرش يخدم، وهذا تيجيب الضعف على الجسد. وكاين أرواح واحدة أخرى اللي كتجيب المرض وكتقدر تجيب أمراض خطيرة. إلا كتعرفوا بعض الناس مثلا تقدروا تشوفوهم عائلة ولا جيران ولا ممكن نتوما يلا يكبر من شي مرض ما كيدوش شوية حتى شهر عليه كي مرض عاوتاني، كيدوش شوية كي مرض عاوتاني. علاش؟ حيت ماشي هو هكذا كي مرض عادي، ولكن كاين واحد الروح اللي معدبه في حياة دياله مخليه ما عمره يكون مزيان، مخليه ديما يبقى يمرض، وخا يكون الشكل ديال المرض غير واحد المرض تيبان صغير مثلا، ها مرة الحلاقم، ها مرة راسو دارو، ها مرة الرواح، ها مرة ركبتو كدرو، كل مرة شي حاجة، هذا سميتو روح المرض. وهذا روح المرض تقدر يكون عند شخص واحد ولا تقدر يكون عند عائلة وحدها، تلقى مثلا شي عائلة كلهم تيمرضوا، كل مرة شي واحد مريض فيهم ينوض هذا يطيح هذا، هذه العائلة كتعاني من واحد الحاجة سميتها روح المرض. الحل ماشي هو الطبيب، الحل ماشي هو الدواء، لأن ياخذ الدواء غيبروا من الحالة وغيمرضوا عاوتاني. الحل هو أن المسيح يجي ويحررهم من هذا الروح الشرير اللي هو روح المرض، وهكذا حياة ديالهم غادي تغير. كاين أرواح اللي هي كدير أمراض صعيبة بحال روح السرطان، يعني السرطان الناس يقدروا يفكروا هذا مرض عادي، طبعا وكاين يقدر يكون مرض عادي ماشي بالضرورة يكون السبب دياله شي روح شرير شي شيطان، ولكن أيضا هو واحد روح شرير، ولا مرض ديال السكر يقدر روح شرير، ولا يديروا جنون يقدروا يديروا بزاف حوايج يدمروا حياة ديال الناس. بغيت نقول لك إلا كاين عندك أي مرض جسدي كتحسي به في الجسد ديالك وممكن يكون أرواح الشر هما اللي سبولك فيه ولا كتحسي ماشي مزيان، أجي عند المسيح وصلي معايا هذه الصلاة، قول لي أيها الرب يسوع أنا عييت من المرض، أنا عييت نبقى عيانة بحال هذه المرأة اللي كانت 18 عام وهي ما قدرت توقف نيشان، وجيت لمستيها وولات عادية، تنقول لك أجي لمسني حررني، بغيت أنت تكون بوحدك الملك في حياة ديالي، ولي عندك السلطان والسيادة في حياة ديالي، وروح ديالك هو اللي يكون فيا، روح ديالك غادي يعطيني القوة وغادي يعطيني الفرح وغادي نكون مزيان، أجي وعاونني وما تخلينيش في هذا الشيء اللي أنا فيه، أنت جيتي باش تغيرني، وتنقول لك ها أنا بين يديك غير حياة ديالي. آمين.

0: مرحبا بكم ونخليكم على ليلى في برنامج أنا حيرة على راديو معجزة.
1: سيداتي سادتي، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أنا حيرة على راديو معجزة. اليوم معنا الأخت تيماء، مرحبا بك.
2: شكرا الأخت ليلى على الاستضافة ديالك.
1: الموضوع ديالنا اليوم غنهضروا على المراهقة، وبالضبط غنهضروا على يعني من كيدوزك شي مرحلة، من كيدوزك المراهقة شنو كيوقع. فبغينا نعرفوا شنو هي المراهقة، يعني بغينا نعرفوا شنو اللي كيميز هاد الوقيتة ديال المراهقة، وفي اين وقت او لا سن من العمر كتكون هاد المراهقة هادي.
2: المراهقة هي مرحلة، مرحلة عمرية كتجي من بعد الطفولة، يعني كتكون بحال مرحلة اللي كتنقل لنا الشخص من المرحلة ديال الطفولة لمرحلة ديال النضج والبلوغ او الرشد. وفي هذه المرحله هذه كيقدر الشخص تطرى عليه او يعني تطرى عليه مجموعه ديال التحولات، يعني تحولات اللي جسميه نفسيه وعقليه وحتى اجتماعيه. وهذه المرحله هذه كيف قلت كتغير الطفله، يعني الى مراه، وكتغير الطفل الى رجل.
1: فعلاش مهم كل وقيته او لا فتره من الحياه ندوزوها بالوقت ديالها، يعني ما نسبقوها ما نعطلوها كل حاجة، يعني الطفولة تعاش كطفولة، مراهقة كمراهقة، فعلاش مهم كل مرحلة ندوزوها بوقيتها شيماء؟
2: ملي كنقول كل كيف ما قلتي كل وقيتها يعني او كل مرحلة ندوزوها فوقيتها، علاش مزيان ندوزو كل مرحلة فوقيتها؟ حيت المرحلة اللي دوزناها ما كتعاودش. ف يعني ملي كنكونوا اطفال ما يمكنش مثلا احنا غنوصلوا لسن هذا لسن 15، ماشي 15 سنه ولكن 18 سنه 20 سنه او 25 سنه وغادي نقدروا نرجعوا للمرحله ديال الطفوله اللي كنا يعني نقدروا نديروا حوايج اللي كيديروا الاطفال او اللي كنا كنديروا ملي حنا كنا اطفال، يعني لا اللعب لا الهضره، لا في الهضره ديالنا، لا في الحركات ديالنا، لا في بزاف ديال الحوايج. فمزيان الانسان يشبع من كل مرحله ويتمتع، خصوصا كنقول كلمه يتمتع يعني يستمتع بكل مرحله وكل وقيته هو كيدوز منها، حيت هي ما غتكررش.
1: شيماء، يعني واش ممكن الواحد نقدروا نلقاوه فاتو شي وقيته اللي هي كي قلتي دابا المراهقه ولا الطفوله؟ وسؤال اخر، يعني إن حالات نقدر نلقاو المرأة فاتت عليها المراهقة مثلا،
2: فوقاش كتفوت، يعني كتفوت الواحد، كتفوت مثلا الواحد كتفوت مرحلة معينة من العمر ديالو من اللي هو ما كيستمتعش بها، يعني كتفوت عاد كيرجع كيراجع راسه وكيلقى بلي يعني ما خداش وقت في ديك المرحلة او ما دارش داكشي اللي كيديروا الناس في ديك المرحلة. يعني مثلا تولي عند، يعني ناخذ شخص مثلا غيوصل للمرحلة ديال 25 سنة او 26 سنة وغا مثلا غيجلس مع اصحابه وغادي يبداو يهضروا على مرحلة ديال الطفولة ديالهم، انا كنت كندير هذه، انا كنت وسورتو لكانوا او خصوصا لكانوا هاد الاشخاص يعني من نفس الجيل، فغادي يتذكروا او هيهضروا على مرحلة عمرية اللي هي الطفولة، فغيهضروا تكون اشياء مشتركة بيناتهم بزاف، انا كنت كنتفرج في الرسوم الفلانية، انا كنت كنلعب اللعبة الفلانية، انا شنو كنت كندير، ويعني عندهم اشياء مشتركة، فهو غيلقى راسه بحال شي واحد يعني ماشي منهم، شي واحد اللي كان عايش في كوكب اخر، عايش يعني ما عاش ديك المرحله، وبالتالي يقدر الواحد يندم ويقول علاش انا ما استمتعتش بديك المرحله، وعلاش انا ماشي بحال الاخرين، وعلاش انا ما عشتهاش. فيقدر الواحد يحس بنوع من الندم، فهادشي علاش مزيان الواحد شحال ما تمتع بالمرحلة اللي فيها هو ما يحاولش يزرب في العمر دياله ويقول نعيش يعني بحال الناس الكبار، أو حتى يكبر عدو اللي باغي يدير داكشي ديال الصغار. مهم كل لاج
1: والمرحلة دياله. واش يقدر مثلا تفوت الوقت المراهقة وهي مفروض عليك؟ مثلا المرأة يزوجوها وهي باقة في سن الطفولة اللي هي باقة يعني 13 12، فواش هاك في هذه الحالة كتفرض عليها أنها هي تحرم من المراهقة.
2: للأسف في المجتمعات ديالنا البنت كتزوج صغيرة. يعني ماشي في كاع المناطق، ولكن في بزاف ديال المناطق البنات كيتزوجوا صغار، يعني سن 13 عام 14 سنة كيبداو كيتزوجوا. وحتى بالنسبة للمراهقة بالنسبة للبنت ما كتعيشهاش مزيان، يعني كتدخل على مسؤولية، كتدخل على دار، كتدخل على يعني عندها زوج، عندها بزاف ديال المسؤوليات، وممكن يجيو أطفال، فما ما كتعيش طفولة وما كتعيش حتى ديك المرحلة ديال المراهقة، وبالتالي تقدر تجيها من بعد اللي ماشي فوق، يعني في مرحلة اللي ماشي وقيتها.
1: فواش نقدروا نقولوا انا شخصيتها دابا ما تبناتش مزيان الا فاتتش المرحله؟
2: بيان سور حيت الى يعني الى ما
1: الى ما عاشش
2: الى ما عاشتش كل مرحله فوقتها، يعني غادي يعني ماشي ما غتبناش شخص، ولكن ما تبناش بشكل صحيح او بالشكل اللي كان خاصو يتبنى به. ما غتبنى ولكن ماشي بشكل متوازن. اللي بغيت نقول
1: واش كتنصحي للاباء يحرصوا على ان الاولاد ديالهم يعيشوا كل فتره بالوقيته ديالها؟ يعني شي مرات كتلقاه واخا هو ولد صغير كيفكر في حاجات كبار، لكن الاب والام كيتدخلوا في هذه القضيه. واش بالنسبه لك مهم ان الاب والام يحرصوا على هذه القضيه هذه؟
2: هذه حاجه مهمه اللي قلتي. الاب والام هما المدرسه الاولى اللي كيدخل عليها الطفل، فهما بحال كتقولي هما الاساس او الاشخاص الاساسيين اللي كيحرصوا على بناء شخصيه ديال الطفل ديالهم. فالطفل كيكون صفحه بيضاء، يعني الحاجه اللي كتبوها فيه راه يعني هما اللي كيبداو كيبنيو في الشخصيه ديالهم، في الشخصيه ديال الطفل في الاول. فهما في الاباء والامهات خصهم يكونوا جد حريصين على ان الاطفال ديالهم يعيشوا كل مرحله في الوقت ديالها، ويرضوا بالهم حيت كاينين مثلا اطفال صغار وكيحاولوا يقلدوا مثلا ناس كبار. فهاد القضيه بزاف الاباء ما كيردوش ليها بالهم، فبالتالي الطفل هو صغير كيتشبع مثلا بداك الهضره او بداك السلوك ديال داك الشخص اللي كبير، وكيبدا يعيش بحال داك الشخص، يعني كيعيش المرحله العمريه ديال داك الشخص اللي هو مازال صغير. فمزيان كاباء او كامهات ردوا بالنا لهاد القضيه هذه، ونحرصوا مثلا الطفل ديالنا خاصو يعني خاصو يلعب، خاصو يقرا، يعني يوازن ما بين هاد الاشياء هذه، وملي تجي مرحله المراهقه عاوتاني تكون حاجه اخرى.
1: شيماء، شنو تنصحي اي مراه يعني فاتها او حاسه ان فاتها شي وقيته اللي هي مثلا وقيته المراهقه، شنو تنصحيها؟
2: في هذه الحاله هذه هي صعيب باش ترجع مثلا لفتره يعني تعيش كيف ما كيعيشوا المراهقات، خصوصا الا كانت كبيره، يعني غادي تبان ماشي طبيعيه في المجتمع، الناس المجتمع ديالها، وغتبان يعني كدير افعال اللي تقدر تبان لهم حمقه. ف تحاول تستمتع بحياتها كل نهار، وتحاول يعني دير حوايج اللي تقدر ديرهم في فترة المراهقة، ولكن بشكل عقلاني كيف كنقول، يعني بالعقل. ولكن مثلا يعني دير تقدر تلعب بحال احنا مثلا ممكن في 18 عام او 16 عام مازال يعني كنبغيو نخرجوا، كنسمعوا موسيقى، واحد السيل ديال الموسيقى يعني مختلف على الناس اللي كبار منا، او كنلعبوا العاب اللي مختلفه على يعني للصغار ولا الكبار. فتحاول مثلا دير هذا الشيء، ولكن يعني ما
1: بعقلانية
2: يعني
1: ما تزيدش ما
2: تزيدش.
1: شكرا لك شيماء على الحلقه، حلقه زوينه بزاف، استفدت معك بالاجوبه ديالك. مستمعاتنا نقول لكم بسلامه عليكم، الحلقه ديال اليوم سارت، نتلاقاو في حلقه جديده من برنامجكم انا حيره.

السلام ونعمة المسيح مع كل واحد اللي قرأ هذه الشهادة، وصلاتي تكون بركة ومنفعة وتلمس النفوس بقيادة روح الله القدوس، آمين. أنا ماشي غير فكرت نكتب هذه الشهادة، ولكن الإله اللي هو الرب يسوع المسيح بغاني بنشاركها معكم باش تشجعوا حتى انتما. هذه واحد السنين وقت الثمانينات كان جفاف اللي في المغرب، وواحد الليلة حلمت راسي في واحد البلاصة كلها خضراء بالربيع، وكان المنظر زوين بزاف، وكانت معايا صاحبتي، ومن بعد جلسنا فوق داك الربيع بحال إلى حنا في بيكنيك. ومن بعد جاو واحد المجموعة ديال الشباب أجنبيين بنات وولاد، وجلسوا قبالتنا في دائرة واحدة. واحد البنت فيهم شافت فيا وضحكت وقالت لي هاي، واخا ما كنعرفهاش، وحتى أنا ضحكت معها ورديت عليها السلام، ولكن دخلت لي في قلبي دغيا. كانت عندها ضحكة زوينة وشعرها كان كحل ولبسة جيلي قهوي مفتوح، وصايا صايا هي الجوبة ديال المربعات بلون قهوي وبهيج. وبعد 6 شهور على هاد الحلامة، واحد النهار سولتني الأستاذة ديالي اللي كانت كتقريني في المعهد، واش تقدري تخلي واحد البنت أجنبية تجلس معايا معاك في دارنا لمدة شهر باش تتعلم العربية. وجوابي كان واخا، ولكن حتى نسول والدية في الأول، ومن بعد سولت أمي وبا وقالوا لي واخا غير تجيب شي غطاء زايد، حيت كان وقت الشتاء وكان البرد بزاف. من مورا سيمانة داك جابت الأستاذة ديالي داك البنت، غير دقات في الباب وقالت لي ها هي البنت، ومشات. كنت أنا جالسة في الجردة مع أمي وقلت ليها دخلي بالإنجليزية، طات الشنطة ديالها في الدخلة ديال الدار وجات عندنا سلمت علينا وهي فرحانة وكانت كتضحك. وأنا في نفسي بقيت كنقول فين شفت هاد البنت، فين شفت هاد البنت. ومن بعد تفكرت وقلت هذه هي البنت اللي حلمت، عندها نفس الضحكة ونفس الشعر، وجات لابسة نفس الحوايج داك الجيلي القهوي مفتوح، وحتى بداك الصاية ديال المربعات قهوية وبهيج. وبقيت معجبة وكنقول في نفسي شنو هاد الشي، ما فهمت والو. وبقيت ساكتة وما قلت لها والو لذاك البنت. كانت سميتها غلوريا، وبقت معانا غلوريا لمدة شهر كامل. وفي ذاك الوقت كله وقعت شي حاجة اللي ما عمرني كنت صور، وكنشكر الله اللي تفكرني ودار معايا هذا الخير. وكنت أنا وهذه البنت كنشارك كل بيت واحد في دارنا، وفي كل ليلة قبل ما نعسو كتجبد الإنجيل ديالها وكتقرأ وكتصلي، وشي مرات كتعاود لي كيفاش عرفت الله الحقيقي وكيفاش هو كيعتني بها بزاف. وكنت كنرتاح نسمع ليها، وشي مرات كنت كنبغي ندير ليها غير خاطرها. وفي وقت الماكلة كنا كناكلو مجموعين في الطبلة، في طبلة واحدة وفي الطبصيل واحد كما العادة المغربية. واحد النهار في وقت الماكلة طلبت مني غلوريا باش نسول با واش تقدر تشكر الله على الماكلة، وبا قال لي واخا، حيت انا كنت كنترجم عليها وعليهم، وكانت كتقبطو وقالت نقبطو اليدين كاملين، وشكرت الرب على الماكلة وبقات كتدير هذاك الشيء ديما. هي كانت شجاعة بالصح، وحسيت ببا تلمس في قلبه من جهة داك الشكر، وزادت كلمات عليه ملي قالت له أنا
ما عنديش با، واش نقدر نعيط لك با؟ وقالت لامي وانتي واش نعيط لك امي؟ امي ضحكات قالت لها اياه، ولكن با بقات فيه يعني عزت عليه وقال لها حتى انتي بحال بنتنا. وفي ذاك العام بالضبط كنت كنحاول نصوب الباسبور باش نكمل القراية ديالي في انجليز، ولكن كان صعيب بزاف باش يكون الباسبور عند كل واحد حيت ما كانش الفيزا في ذاك الوقت، ولقيت صعوبات بزاف وتعطلوا الورق بزاف غير باش يدوزوا من بلدية العملة، حتى عييت من الطلوع والهبوط. وحتى با كان ديما كيمشي يسول بلا فايدة، وكانت الكاتبة ديال المعهد فين كنقرا كتجي عندي جوج مرات في السيمانة باش تنقريها العربية الدارجة، وهي كانت صاحبة الأستاذة ديالي وكيعيشوا في دار وحدة. يوكا اللي هي الكاتبة كتعرف ترسم وكيعجبها الورد الطبيعة بزاف. ملي كنا كنكملوا القراية كانت كتمشي للجردة ديالنا وكتوقف وكتبقى ساكتة، هي كانت كتصلي في الحقيقة في نفسها، ولكن أنا ما كنت عارفة والو. وفي واحد النهار قالت لي أجي تشوفي واحد الحاجة، مشيت معها الجردة وفي واحد البلاصة عامرة بالربيع كانت مخبعة واحد القرعة كبيرة بزاف، وحتى واحد في العائلة ما شافها من قبل إلا يوكا اللي كانت كتمشي كتصلي تما. وعيتنا على امي وجات، ومنين شافت داك القرعة الكبيرة قدها قداش فرحات وقالت عجوبة، انا كندوز من حداها كل نهار وما شفتهاش حيت ما كانش عندنا الماء في الدار، ومني كان خصنا ندور من تما باش تسقي الماء من العوينة حيت هاد الجردة كانت تما واحد الواد صغير، وحتى الواد كانت واحد العوينة ديال الماء الحلو صالح للشرب، كانت هي واختي كيسقيو الماء منها تقريبا شي ربعة ديال المرات اكثر الا كانوا عندنا الضياف. علاش كنعاود لكم هاد الشي؟ باش تعرفوا بين الله كان كيخدم في حياتي خطوة بخطوة، واستعمل كل هاد الشي كما كتقول آية في الإنجيل، كل الحاجة كتعمل مع بعضها للخير لينا حنا، روما 28:8. وهكذاك الله كيدير معايا وفي حياتنا كاملين، وحتى الحاجات اللي صغيرة وكنهملوها راه هي مهمة في حياتنا حيت كتكمل ماشي ما بين الحاجات الكبار، بل واحد العقدة ملي كنعقدو خيط مع خيط كيولي طويل، وداك العقدة الصغيرة هي اللي عاونات داك الخيط باش يولي طويل، ونزيدو ونخدمو به كبوط او كشكول او طازوين. وكانت اختي وغلوريا كيخرجوا من الدار كل صباح بكري باش ياخدو نفس الطوبيس، وكل واحد كيتمشى للمدرسة ديالو وكل واحد كيمشي للمدرسة ديالو، وكانت غلوريا ديما كترنم منين كيكونوا غاديين في الطريق، وحتى اختي فاطمة تعلمات ترنم تهية، وبعد المرات كترنم ترنيمة ديال آمين، وهاد الترنيمة هي كلمة وحدة كتعاودها بزاف ولكن كتغير الرنة تونو زعما طونو ديال الترنيمة، وهاد الترنيمة كتلمسني واخا كلمة وحدة عندها ثلاثة ديال المعنات بالمفهوم الإسلامي آمين آمين، بحال داك الغنية اللي كتقول هاي من هاي من، هادي هي الغنية كتعني باش الله يجاوب الصلاة بعد الدعاء، ولكن بالمفهوم المسيحي آمين كتعني يكون هكذاك أو لتكون مشيئتك يا رب، وهكذاك كتعطي الكرامة لله باش يدير هو مشيئته ماشي إرادتي أنا. وقبل من ذاك الوقت عمرني ما سمعت على المسيح أو شفت الإنجيل،
ما كنت كنعرف والو على المسيحية، ولكن قرب الوقت باش نشوف الضوء الحقيقي باش نخرج من الظلمة للنور. وفي واحد الصباح بكري خرجت غلوريا واختي كيف ما العادة باش يمشي ويقراو، ورجعت انا الناس وانا نحلم واحد الحلمة اللي تغيرت فيها حياتي كلها. حلمت راني جالسة فوق داك الفراش اللي كنت ناعسة عليه وحانية راسي، كان بكي وكان تكلم مع الله وكان قول يا ربي شكون غادي يعاوني في الباسبور، وانا خصني نكمل القراية ديالي باش نخدم ونعاون والديا. ما كان عرف حتى شي واحد اللي يدخل ليا، وبا غير مسكين ما عنده فلوس باش يدور معاهم باش يساعدوني، وانا ما عندي امل هنا حيت ما عنديش الصحة شكون غادي يعاوني. وانا نسمع واحد الصوت عمرني ما سمعت بحاله، زوين بزاف وباقي دابا في ودني، ومن اللي نفكر فيه قال لي داك الصوت انا نعاونك. وهزيت راسي وانا نشوف واحد الراجل واقف قدامي لابس واحد اللبسة طويلة ولونها بحال لون ديال الذهب، وشعره حد كتافه ولونه قهوي مفتوح وفي وجهه زوين بزاف بزاف. وقلت له شكون انت باش تعاوني، وقال لي انا المسيح، الى امنت بيا غادي نعاونك في حياتك كلها ماشي غير في الباسبور. وحسيت بين هو صادق بالصح، وقلت له نآمن بيك ومرحبا بيك في قلبي. وضرباتني الفيقة ولقيت وجهي عامر بالدموع، وكان داك الحلم بحال اللي بصح وقع. وجلس وحنيت راسي وصليت ليسوع المسيح وقلت ليه كان آمن بيك ومرحبا بيك في حياتي. وهذا المرة كنت فايقة وصليت ذاك النهار وقيلت ذاك النهار كله فرحانة بزاف.

واخا يا خوتي، دابا انا غادي نوقف، ومن بعد في الفصل الثاني نتلاقاو ان شاء الله باش نزيدو نسمعوا على القصه ديال الحياه ديالي والشهاده ديال الحياه ديالي مره اخرى، ونشوفكم المره الجايه.

مرحبا، أنا اسمي لينا. حابة أقول بس رحلتي كيف قابلت يسوع. هو غالبا مش أنا اللي قابلته، هو اللي إجاني، هو اللي اختارني. أنا كان عمري 15 سنة لما شفت المنام وإجاني يطبطب علي. كنت داخلة في اكتئاب عميق وكنت بحاول أخلص أيامها من حياتي، فهو إجاني وكان جنبي، وكان جنبي في المواقف الصعبة كتير. أيامها ما كنتش فاهمة هو بيزورني ليش أو عايز مني شو. فلغاية ما كبرت الموضوع أخذ سنين، لغاية ما وصلت في مرة كان عمري 34 سنة 35، يعني من عمر 15 ل 35 هو بيكرر زياراته كل ما داقت فيني الدنيا. عن 35 كنت جنب كنيسة، كنت ساكنة هناك، فكان في شخص من الأشخاص عايزني أترجم له في الكنيسة، فدخلت أترجم. فهناك قابلته، هناك عرفته. أنا قابلته قبل كده بس هناك عرفته. عرفت إنه ما كانوش يقولوا لي الحقيقة عن المسيح. ما كنتش أعرف، ما كانش حد يقول لي المسيح إيش بيعمل بالضبط، أو المسيحية تدعو إلى إيش. لغاية ما هناك عرفت واخدت الكتاب ودورت، ولما قريت الكتاب وقريت الكتاب المقدس وشفت الآيات عرفت إنه هذا كلام من الرب، هذا كلام يليق للرب. ما ينفعش يكون الرب غير هيك. الرب محب وعايز ينشر محبة، بس في مملكة مش ماخدها الشيطان حاليا، فهي حرب روحية. بس لو تخيلت هيك للحظة، لو انه الكل ملتزم بهذه التعاليم اللي موجودة بالكتاب، قديش عالمنا حيكون حلو، قديش الدنيا حتكون بخير، والمجاعة والحروب اللي هربنا منها مش حتكون موجودة تاني. بعد الإيمان شو تغير فيها كلينا كامرأة شرقية جاية من مجتمع متدين، خلينا نقول مجتمع الست ما بتنحبش حب غير مشروط. هي لازم في عائلتها تجتهد، ترضي أمها وأبوها، تعمل تكون الأولى بالمدرسة. مع ربنا لازم في عبادات كتير لازم تعملها، لبس معين لازم تعمله عشان تنحب، عشان تنقبل. وبعدين لما ترتبط لازم تكون كمان بترضي الطرف الآخر عشان ما تلعنهاش الملائكة، فخلينا نقول، أو تكون مقبولة. فصدمت لما لقيت إنه الرب حببني الحب غير مشروط. لما عرفته لمجرد إنه أنا بنته، أنا مش لازم أكون بمظهر معين، مش لازم أعمل حاجة معينة. هو حببني، هو مناديني بنته بدون ما أعمل حاجة، بدون ما أديه شيء. وأنا زي أي حدا، يعني زي أخويا الرجل عنده بالضبط. إحنا الاثنين أولاده، ما فيش فرق.

أنا محبوبة وأنا مقبولة، وهذا بالنسبة لي كان كافي. أنا حابة أوجه موضوعي أو رسالتي للستات التانيين، يعني أنا عارفة أنا كنت مكانكم، أنا عارفة الموضوع قديش صعب، وأنا عارفة قديش القيود اللي مفروضة عليكم. أنا بعرف قديش أنت بتحاولي، قديش أنت بتركضي، خايفة من العقاب الآخرة، خايفة من العقاب اللي بعد الموت، خايفة تخسري، خايفة إنه المجتمع ينظر لك بطريقة صعبة، خايفة. فما فيش حل لهذه المواضيع كلها، ما فيش راحة، ما فيش سلام نفسي، مش هتعرف قيمة نفسك، أنت مش شايفة قيمة نفسك، قيمة نفسك عم بتضيع، وأنت عم بتحاولي ترضي الناس وترضي الرب اللي أنت شايفتيه إنه هو إلهك، لغاية ما تعرفي يسوع. يوم ما تعرفيه وصلتي للسلام النفسي وعرفتي المحبة، انت لقيتي محبة هتنشري محبة، هينعكس هذا عليك وعلى سلوكياتك، الغضب، اليأس، اللي خلينا نقول الإحباط المستمر الملازم للمرأة الشرقية، هذا هيختفي، الملازم لأي مرأة بتشوف انه أكتر حاجة فيها ملفتة للنظر هو جسدها. أنا بقول اقري الكتاب المقدس، اعرفي يسوع عشان تعرف انه انت كمان شبه، يعني لما خلقنا الرب خلقنا على شبهه من ذكر وانثى، فانت كمان مثله. وقديش انت بنته، قديش انت غاليه، قديش دموعك غاليه، هذا الكلام مش هتعرفيه الا ما تعرفي يسوع.